0: ما كنت من يقول لهم شكون الاورجانيك تاعو كوشن
1: Kakamega, akitumiwa sana. Ndio maana